عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

عزم عالم خراب عيد البرا قردان وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن اتبير پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمار

بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري تزيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: تاجي الدور بهش كريم زلفة طهور ويران أزم معلم خراب بهش كريم زلفة طراش بسكي سياه بهنات خواش أي دختري تشعبك بماش ويران أزم معلم خراب بكيف كريم زلفة طراش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبة تعمل لسر ويران أزم معلم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو جرمه كباب جريب من سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جريحان قراج ويران ازم عالم خراب ايد البرا قامت مثال وين عزكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب ايد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

معلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين عزقاد الهجار داش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوك وسري، ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميلونا يبقورة
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا شلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة شار هاوي المد الزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وينازك دل هجار، دش خوندن كرم بطل، ويران أزم عالم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دست كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم عالم خراب.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق، تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: الحواس.
1: لحظة لحظة، يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل.
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه برواز.
0: اسمعوا،
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
0: طبعا
1: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
0: بالكردي. حب أغني معك.

از معلم خراب عيد البرا گردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوك وسره ويران از معلم خراب.

0: يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسه من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبشه جا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة تشكي هاي تبكر بهاي
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على مطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شنو شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزن شاي البزه
2: شريفي، الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزه لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزه قديش تبهورناك ده قدحك شاي الوزه جزيزو كامن بدزه لهاية الزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين واري زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریشی

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه هالشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقيه تفعب كر
1: نعم
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام
2: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة قوريتا بتن جربو ذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بجورة
3: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
2: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة چلا پكتنا مجهر شر كناري واري ما ولا اي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو جقل

عالمه حبصاله مثل ما مده يسيرو عبداله لدر ايمان ابوه اتما قالوا باسمك من ادرس اخوالي دنا ورسول يا بسر خدا توانه دكم رامي شانه قلت ايما قولي

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خواب كخيلو بل بندي روميا وي بندك قران خالو دستي ما

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

قال لي قدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي.

0: الو كيش نعمه منا تشاوى ايش نعمه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما فيش تقول نعمل انت جي قلك يتشن قالوا السينات تشاوبو تهناك شوية الربوة يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوة تمحي
0: والله ما فيش تقول بارا هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
1: ايش تربوتي حنك خب تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تشاوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: تاخدت على عزرائيل بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانة مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
0: كروت فابي كاتة التليفوني تدرك الطيارو ها جنامي انبياتي والله مستدين مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خود اشترازي
2: وبلا طيارة تشاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قيمة دنيا خرابة
3: ما فنري ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قردان وطيف وينازكا قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قردان زجاج وينازكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قامت مثال وينازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب ايدي البري ويدي البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب

دياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خدامه اي من بجوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفعل كر لا ما يا ابو فهم نكر ابنات خازي مالا مخرب كي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هي ديدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي برخا قريش يامارا